ماسك الشوغا بيبز تيك ديك الجرينتا اللي كلها بزون الهاد في لود وشيك وينا لسينا بيلا مياك ساسيا دايين فوق باي ايزي 100.2 وهنبدا باللي ناقصا مياك دا شي تخسيب لي امور دريت البونت اشي هايت ايبسا كمي ايبسا حبيب يا لك الفريتا مش بز داك اللي تريد تسمع لنهوص اللي تعمل هفنا سنسي انا ملا اللومنا وقرا لك للدور روهك مانيس اللي فيرامنت يشتقو لك الجيت وسنحليك بدين Mark on. They info Bay Easy 100.2.